0: 摧毁324个高价值目标。马利基表示，联军正为曼德海峡提供空中掩护，并持续打击移动目标。也门政府军五号称，在激烈战斗后，已从胡塞武装手中夺回了也门西南部塔伊兹省战略要地红海港口城市穆哈。
1: نعم نحن نتفاجأ اللي حصل الآن حرب غير الحروب السابقة من 2015 الآن الحروب تطورت سلاح نوعي طيران مسير كرنيت كذلك صواريخ طويل المدى اللي هو بالستية
2: يأتي الإعلان عن استعادة المخا امتدادا لتحرك عسكري على طول الساحل الغربي لليمن بدأ من جنوب المدينة في منطقة باب المندب هناك تقدمت القوات الحكومية داخل مديرية ذباب المطلة على المضيق
0: 当天稍早前也门政府军还宣布控制曼德海峡沿岸战略要地祖巴卜镇部分地区也门政府称政府军已确保了对曼德海峡的有效控制尽管当地战斗仍在继续
2: الجماعة في المنطقة أفاد مصدر حكومي آخر لرويترز باستمرار القتال عند قاعدة عسكرية قريبة من المضيق مع استمرار سيطرة الجماعة على جزر فيه ومن باب المندب وذباب امتد التقدم شمالا بمحاذاة ساحل البحر الأحمر وصولا إلى المخا التي تبعد نحو 40 كيلومترا إلى الشمال من باب المندب مدينة ساحلية وميناء استراتيجي كانت جماعة أنصار الله الحوثيين قد سيطرت عليهما خلال تقدمها الشهر الماضي ومع تقدم القوات الحكومية أفادت تقارير ميدانية بانسحاب عناصر من جماعة أنصار الله الحوثيين من المخا باتجاه مناطق كالخوخة وحيص شمالا
0: 另据也门国防部下属媒体网站报道，政府军当天在也门首都萨那以东约170公里的马里卜多条战线，对胡塞武装阵地发动大规模攻势，并取得进展。军事行动给胡塞武装造成重大损失，摧毁其多个阵地和仓库。也门国防部总参谋长、联合作战司令阿吉兹强调，在实现全部目标之前，也门黎明行动不会停止，将继续推进。
3: لن تتوقف حتى تحقق كل أهدافها ويتم استعادة الدولة والعودة إلى العاصمة صنعاء وتحرير كل شبر من الجمهورية اليمنية من ميليشيات الحوثي الإرهابية
4: 6号凌晨沙特首都利雅得再次传出剧烈爆炸声此前一天沙特阿拉伯巴基斯坦和土耳其举行麦加防务联盟紧急会议，宣布启动集体防御机制，同意在沙特部署军事力量。
0: 沙特阿拉伯、巴基斯坦和土耳其五号在沙特首都利雅得召开麦加防务联盟战略政治与防务委员会紧急会议，商讨沙特面临的安全形势变化与威胁，同意立即在沙特部署军事力量。根据三国联合声明，委员会决定立即履行共同防御承诺，采取必要措施，确保三国商定的军事力量按照核准的安排和各缔约国国内法律迅速部署至沙特，从而提升战备状态、军事一体化水平，增强共同应对和抵御威胁的能力。沙特、土耳其和巴基斯坦三国8月7号签署麦加共同防务协议，协议规定对三国中任何一国的武装攻击将被视为对三国全体的攻击。
5: The Saudis are trying to do with their partners in Pakistan and Turkey is to really coalesce a diplomatic as well as potentially a military support package and have that.being brought to bear against the Houthis as well. So if that happens, that would be a change from what we've seen before in these Houthi conflicts, Houthi-centered conflicts in Yemen. And if it were to happen, then the Saudis would have this type of international support on their side. So that would be, in essence, phase three of what they would need to do in this particular case.
6: 也门战事升级呢，在某种意义上来讲，正在改变当前这场冲突的性质，也在重塑地区的安全架构。首先呢，我们看到曼德海峡的控制权之争正在从非传统安全威胁上升到国家间战争的核心议题。这条承载全球约 12% 的贸易量的关键水道